0: تخبرنيش انا طير مش تمشيلي انا خير بس تخبرنيش هي معي بس مش ايلي انا مهم بس مش ايلي معي ملاك مش عفلي معي كمان بلاك وهم بمشيش
1: هي معي بس
0: انا منيح بس مهم ملتيش معي اخوعي تبكلمنيش معي كتار بلاك وهم